لو كان الباسبور عندي نمشي لفرنسا نولي لاباس. منين الباسبور ولو ما عندي ما ندير يا بنت الناس. لو كان الباسبور عندي نركب في الطايرة ونقطع البحور، نخدم وندير الملايين نشري لوطو نجيبها في البابور. لو كان الباسبور عندي نقطع لفرنسا ونخدم في النور، نترفه والليل والدار.

وكان الباسبور عندي نبتاع الفرنسا زيد البلجيك نصيبط لك الدراهم وانتي حرية شكوني نبيك لو كان الباسبور عندي نديك معايا علاش نخليك نخدم وانتي يا حذايا ننسى همومي ونتونس بيك قالت لي يا الراجل الصنط لي بغيت نسقسيك الضفدع واش قالت ونهار اللي لمهم المليك سقسيها سيدنا سليمان وقال يا امرأة واسم بيك علاش قعدتي انتي والوحش كل هربت عليك قالت له حروق بطني وعز وطاني خير من بلاد الناس يا الدنيا من قبيل تقدر هذا زاهي وذاك

الله المان ونولي ريش نصيبط لك البلايز حياك النيل وامرا لا تبكيش لو كان الباسبور عندي ندير المنبا ونرسل دبيش نشري لك فيله جديده ونرقيدك يا امرا غاف الريش لو كان الباسبور عندي نديك معايا وما تقعديش نردك يا بنات باري تمشي في الزنقه وما تنعرفيش لو كان الباسبور عندي نكري قرصونها وما تخدميش منين الباسبور والو واسمحي لي

الباسبور الاخضر قالوا لي واش تعمل بيه؟ قلت لهم بيه نخطر نمشي للخارج ونولي بيه. سهر ربي وافقوني وقالوا لا دير شيكي الاخرين، احرز الباسبور الاخضر ولا بعته راك تندم في الحين. يديته ودخلت نجري على الاولاد كامل فرحوا بيه، قالوا هذا اسباب رزقنا بويا لا تفرطش فيه. قلت لهم سامحوني وانا خصوني فلوس الفياج، يديت الراديو نبيعه والصينية زد حتى البقران.